لا ولا هو أنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة تأتي لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير الصواني أحد ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحرير ذلك بما قدم يداك وأن الله ليس بذلك الله من للعبير ومن الناس من يعبد الله على حرب فإن صعبه خير ندم النبي وإن صعبته فتنة انقلب على وجه خاسر الدنيا والآخرة ذلك هو القصران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع ذلك هو الدلال البعير يدعو لمن دره أقرب من نبي لبيس المولى ولبيس العشير إن الله ذكر الذين آمنوا ومن السالح ياتي جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد من كان يظن الله ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقع فلينظر هل يصيبنه كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يصل بينكم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم ترى أن الله يسجد له ومن في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء الله أكبر ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قد لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم نؤيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يعلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاقب فيه والباد ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوانا لإبراهيم مكان بيتي أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالعدي يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لكم واذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تعفافهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير لكم عند ربي أهلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فيتانيبوا الرجس من الأوثان ويتانيبوا قول زورا ونفع لله غير مشركين بي ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سهيل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة أن من سكن ليذكر اسم الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوب
ربها وكلوا منها وأطعموا القواني والمعتر كذلك